0: جين هدم حيرجع يتعمر الأجوبة بالتاريخ والآثار وكل شي تدمر كأنصبت دمشق وحمص وحلب وتدمر عنا تجربة عشتار وقلقامش وصومر في صعوبة بس كل شي هدم حيرجع يتعمر بس كل شي هدم حيرجع يتعمر بس كل شي هدم حيرجع يتعمر
1: كوغمي Bring it, babe. Go, girl.